الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: park on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: ويانا ما تسمعوا بس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي دي أف أم 101.5.

الصباح بالعراق مو مجرد بداية لليوم، هو مشهد يتكرر بتفاصيل هواية حلوة، شوارع بيها هواية ناس، وجوه تدور على الرزق وأمل يرافق هذه الخطوات رغم التعب. فالصباح ما يحتاج منك إلا تكون أكثر هدوء وكلمة طيبة تنطيها للناس وابتسامة الرسم على الوجه، وأكيد كل صباح هو فرصة جديدة إلك بهذه الحياة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مو كل شخص يفتح باب الثلاجة يعني جوعان فعلاً. أحياناً تكون متوتر، ضايج، مضغوط، أو حتى تريد تتهرب من شعور مزعج. لهذا هواية من الناس يأكلون هم أصلاً مو محتاجين الأكل، بعدها تحسون بالثقل أو تأنيب الضمير أكثر من الإحساس بالشبع، فتعلموا تفرقون بين جوع الجسم وجوع المشاعر.

0: back.
1: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراق أكثر من مجرد مكان على خريطة، هو أرض للتاريخ، للكرامة وللتحديات المستمرة. وبقلب كل عراقي تنبض إرادة صلبة حتى تبني وطن أفضل. لكن بناء العراق ما يبدي من الخارج، يبدي من الداخل، بالتزام كل واحد بينا بالقوانين وباحترامه للحقوق ومشاركته الفاعلة بالمجتمع بالواجبات اللي عليه. فالعراقي الحقيقي هو اللي يعرف أنه التغيير يبدأ بالوعي والمسؤولية. فكل قانون نحترمه وكل حق نحميه هو حجر أساس لمستقبل أكثر استقرار وأمان على أرضنا الطيبة. فخليك شريك ببناء هذا البلد، اتبع القوانين واحترم الآخرين وشارك بتطوير المجتمع، ولا تنتظر من الناس اللي تقدر تسوي بنفسك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: slow down, puppy.
1: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: There's

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أعظم الاكتشافات بالعالم ما بدت بخطط ضخمة، بدت بسؤال بسيط: ليش؟ شلون؟ أو حتى شنو اللي يصير إذا جربنا؟ هذا الفضول البسيط كان كفيل يفتح الأبواب لاختراعات غيرت حياة البشر بالكامل. لذلك لا تستهين بأي سؤال يدور ببالك، لأن هذا السؤال يفتح باب لأمور تغير حياتك.

مرات تحس نفسك بوسط دوامة من الضغوطات ومن المسؤوليات اللي ما تنتهي، يعني الدنيا تضيق عليك، بس مستحيل تبقى بهذه الصورة. مثل الليل، مهما طال وقته وراءك فجر وأكو شمس راح تنور هذه الحياة. فخلي عندك أمل حتى لو هذا الأمل بسيط، لأن هذا الأمل مو رفاهية، هو وقودك بهذه الحياة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كنا نشتكي من الانقطاعات بالكهرباء، بس منو تحمل مسؤولية الكهرباء؟ كم مرة تركت الضوء مشتغل بدون داعي؟ وكم جهاز دا يشتغل حالياً وإحنا ما محتاجين؟ ترشيد الكهرباء مو بس يوفر لك فلوس، هو يحافظ على هذه الطاقة لكل الناس بهذا البلد. فالتصرف وإن كان بسيط إلى أثر كبير جداً. خلي استهلاكك للكهرباء بوعي تام.

ناس يضيفوا لك الهدوء والطاقة الإيجابية، وأكو ناس تتعبك أكثر مما أنت تعبان. فركز شلون تحس بعد كل علاقة، وهذا الإحساس راح يقودك للناس الصحة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كبار السن هم بركة البيت وكل مكان، احترامهم واجب علينا. الكبير بالعمر هو مرجع وصوت مسموع بكل قرار، كان إلى سلطة شبه نهائية داخل العائلة، واليوم الاحترام موجود لكن الحوار صار أسرع وأقل هدوء، والقرارات صارت أكثر فردية، وحتى النقاش يمكن ينتهي. فحافظ على الكبار وعلى مكانتهم، مو بس احتراماً لهم، هو احترام لتجاربهم اللي تنفعك هذا اليوم وباكر.

إحنا مو أفراد وبس، إحنا مجتمع كامل، فكل تصرف تسويه راح يأثر على غيرك. ساعد، انصح، وخليك قدوة ولو بشي بسيطة. التغيير ما يجي من جهة واحدة أو من شخص واحد، يبدأ من كل واحد بينا، ودقيقة وعي منك راح تغير أكثر مما تتوقع.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أتعرفون أنه مفهوم الرياضة تغير ويا الوقت؟ يعني قبل كان التركيز الأكبر على القوة والعضلات بس، اليوم صار التدريب أوسع وأذكى، مرونة، توازن، تنفس وحتى التركيز الذهني. الرياضة ما صارت تعتمد على شكل الجسم، صارت أسلوب حياة يوازن بين العقل والجسم والروح. فالقوة الحقيقية مو بس عضلات، هي انسجام يصنع الإنسان بداخل نفسه.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصحة هي رأس مالك بهذه الحياة، فلا تسمح لأحد أنه يقتات عليها بمسمى الصداقة أو القربة. فإذا كنت بمكان وأحد أثقل عليك أو خلاك تفقد نشاطك أو شتت أفكارك، فأعرف أنه هو دا يسرق طاقتك. فاللي ما يراعي سكينتك وهدوءك وصحتك ما يستحق تخلي له مكان بيومك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحديد من أهم العناصر اللي يحتاجها جسمنا حتى يشتغل صح، ورغم أنه هو موجود بكميات صغيرة داخل جسمنا، بس النقص بهذه الكميات يسوي مشكلة صحية، منها التعب المستمر، الدوخة، وحتى ضعف المناعة. فإذا أنت حسيت نفسك تعبان على طول وعندك أعراض مثل الشحوب أو الدوخة هذه المتكررة، فحاول تروح للناس المختصة وتسوي التحاليل وتتأكد من صحتك. فالحديد مهم لجسمك لأن ينقل الأكسجين، يزودك بالطاقة، يحافظ على المناعة. وحاول بنفس الوقت تقلل من الأشياء اللي تقلل امتصاص الحديد بجسمك، مثلا شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، منتجات الألبان وبكميات كبيرة وتناولها، وبعض الأدوية وممكن تسأل بيها الناس المختصة. وبالأخير نقول الحديد مو بس رقم بتحاليل، هذا عنصر أساسي لطاقة يومك ونشاطك وحتى المناعة الجسم. فخليك مهتم بالأكل وخلي الحديد دائما مضبوط داخل جسمك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: Come on now, man.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تعبت هذا شيء طبيعي ويمر به كل الناس، بس مو كل تعب يحتاج تنسحب من هذه الحياة. أحياناً تحتاج تقلل شوية من الضوضاء اللي تحيط بيك ومن الإشكاليات، ناس هواية، محتوى هواية، وأخبار تمر عليك طول اليوم. العقل هم يتعب مثل الجسم، انطي استراحة بسيطة وانطي نفسك استراحة. وطبعاً ممكن تكون ويانا على السماعة 101.5 AUIB FM.

بزمن السرعة اللي نعيشها صار الشراء أونلاين أسهل طريقة ممكن توصل لك بيها الأشياء وأنت مكانك. بس مو كل خصم هو فرصة إلك. أحياناً التخفيض الحقيقي هو أنه أنت تشتري شيء تحتاجه أصلاً. فاسأل نفسك قبل ما تدفع أو تقرر تشتري أونلاين إذا كان عليه خصم أنه هذا الشيء تحتاجه تريده وفعلاً يفيدك.

أبسط اللحظات ويا الأهل ممكن تكون أغلى شيء ممكن تمتلك بالحياة. مو لازم تروح سفرة أو تكون مناسبة حتى تجتمعوا وياهم، قاعدة بسيطة على عشاء بسيطة يجمعكم وترجع الروح للبيت. الأيام تركض بسرعة، وهذه الذكريات راح تكون غالية بيوم من الأيام. اهتمام بسيط وقت تخصصه لعائلتك راح ينطيك شعور ما يتعوض. لا تستهين بأي لحظة تجمعك بعائلتك، لأن بعض اللحظات البسيطة تعيش بالقلب أكثر من السنين.

بالأماكن العامة الازدحام مو بس حركة ناس، هو بيئة تحتاج منك انتباه، فالزحمة ممكن تزيد من فرص الفوضى وضياع الأغراض أو حتى السرقة. الخطر دائماً موجود، بس الانتباه راح يقدر يحميك.

أحياناً الشجاعة ما تكون بالتمسك، بل بالقدرة على الانسحاب بوقت المعركة. فإذا غلقت الباب اللي يستنزف روحك وكملت بدون ما تلتفت للي كسر بداخلك شيء، فهذا راح تكون بي أنت قمة الشجاعة، وراح تكون ربحان لراحتك.

الكلام مو بس وسيلة تعبير، هو مسؤولية، والكلمات مو مجرد أصوات، تأثيرها يبقى بعد انتهاء المواقف. وكلمة بسيطة وقت غضب ممكن تبقى بذهن الشخص لسنوات حتى لو انت اعتذرت، فالأثر يكون أعمق من اللحظة نفسها. لذلك لا تحكي كل شيء يجيب بالك، أخذ لحظة فكر قبل ما تنطق الكلمة، لأن الكلمات إذا طلعت بعد ما ترجع.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.